عرفت نقطة الخوفي ماني شخايف أغرقت وسط السويد ومملات كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة طايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف